schwer am Song dir alle. يا سيدنا ميقوم يقول الشرق دور في طقير أذر أموري زميرارا أذر أموري.

زينين بوم ما نقول مشكل يا ريف زينين الشرق الغربي الطنقين الشرق الغربي الطنقين هذا رموز زينين.

0: aseggas i gada ẓrayen isal akk medden yerran amzun d akerfiq. Aṛumi yefkan ad rruz wissen ma yeǧǧuz iktaliɣ-t-id s rrabɛa irden yellan d lmefruz yif-iten rruz isali-ten d ssuma.
1: Si Muḥend u Muḥend akk i d-yerran ad twaliḍ zman akka ɣiḍen widak yettrun.
0: Tewwet-d lgiru ufur, asaddik abu narjuf. Terna tiḍ bu bruri, tajmeɛt tebdaḍ lesfuf. Aḥlil iɣaben ifulka, cbir deg ucment lekluf.
1: Gulleɣ acraf ur k-swiɣ, imi d ayen ẓriɣ, imi d yuzal sekṛen. Axaṭer ur d-ikkan akka ad yessaw.
0: الطير ما تنقلو سكفر في الوهل الفجر الشرفه تبدا الخلفوس اصلها سيد ابو بكر ما يتصد كي رغلي دو ربي حكو ياس فكا ثلاث السر ديال مول الكفر ما غبن جبر تسس
1: هذا خير يقفو تريفوك الزهور كل ويد هذه يمان كفن الحباب دوين تدو رجعنا نترو كل ويد هذه يمانيس
2: غير والديني وعزيزان الله الله أذكوني

0: kunne se ut hvorfor sine sesonger.
1: Fossimus glasses.
0: أفسدك فوسينس الحسيس الماضي. طيب وقي قانا سينا أفسدك فوسينس
2: الحسيس الماضي.

0: عطري الحسنية البارود نادي الطرق ديهن عفو سيوي الكفوسينس انت ذي تفصين كحول تنادي أخذ مكاكي هذي هو ذي عفو سيوي الكفوسينس انت الحسيس مجيد ناسيس الانسا او الماضي خطر كما ذي ذي وبوث صح ما صح ما
1: فهمت
0: صح ما سمع النور سمع نرى
1: اشكت
0: عفو سيوي الكفوسينس الحسيس او الماضي.

شفيق غمز ومدي ظلي يا سيقنا ميقوم يقول الشرق دور في طقير أذر أموري زميرة أذر أموري زميرة

0: اسكو سكذا زراين يسلك من الدنيا رنا مزون داكور فيها هارو مي فكان الدروز وسن ما يجوز ثلاثه يكثر لاختي ربعه يردين يلند المفروز في ثنا روز سليت عند السومه
1: يا فربي سي محمد ومحمد ابو كي ديران تولي زمان هكا غير نوي داك يترو
0: الله ثوث الدلقير وفور السديك ابو نرجوف ثرنا تيضبو ضروري تجمعت بضض الصفوف احد اللي غابني فور كاش بيردك من الكلوف
1: يا فربي قول غشرة فورك سوية إمي داي نزريغ إمي دي يوزا السكران
2: يزوان نسوان شرف
1: خطر ومدي كان كدي السو زيك سوى
0: أطير ما تنقل لصك فرق في الوهل اللي في جري شرفت بدر الخلفوس أطلع سيد بوكر ما يتصدي كرغلي دي قول بيحكو ياس فكاعت اللبن السر دي ملكفر معبون جبرت الساس
1: هذا خير يقف وتريفوك الزهور كل ويد هذه يمان كفن الحباب دون تدور جانا نترو كل ويد هذه يمانيس
3: قر والديني وعزيزان الله الله أذكوني

0: في شنو تكفوسي الناس اللي حسيتها بالمشكلة.
1: نفسي مكفوسينس الحسيسة بالماضي. طيب وقي قناة سينا نفسي مكفوسينس الحسيسة بالماضي.

0: أفوش مكشي أطري الحسنية البارود نادي الطبق ديهن أفوش مكفوش ينس أنت ذي تفصين كحول تنادي أخذ مكاكي هذي هو ذي أفوش مكفوش ينس أنت الحسيس مجي ذي ناسيس الانسا أو ماضي خطرك ذي ذي ذي وز فهما فهما
1: فهمت
0: فهما سمع النور سمعين
1: أشكت
0: أفوش مكفوش ينس الحسيس أو ماضي.